بغيرك لا فأوليك أذى لا أولانا من أدل أمني على ما تشاء وأرمد ما زيدان إلى المنى نعمد ونشكر ونستعين ونتوب إليه من سرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فهو المهتدي ومن يضل فلا هادي له أبدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على دين كله ولو كره الكافرون أدوبة ني أدو الله أبي وني أدوبة فن Oluwa wa to seda wa to si salaye nti ngbese lori wa Ilahi lakal amdu bi sa wa saka Oluwa dupe dida to da wa asi tun dupe ona to fi mo wa Ilahi lakal amdu bi sa wa saka ridawu kana riju ala murina yonu e la wa leri gbogbo nkan to ba fi lele fun wa pe a mo se afi a le se boti to a le se boti e afi kari yonu re ila bi kaka na ma kana bi geri kala agbara re le tan se ina lai si agbara re nbe a le ri nkan kan se fa auli ka adha la ulana a lo gbo kan a le te kan ta le da Mana dale amani ala matasha o se nkan ni rorun fe ni to ba fe wa aram dama shida ne lalimuna o si ni kayo ni ra fe lomi lati gbe o si nti o se afi ko gba kadara fun o awa dupe fun e afogo fun e leri aito esin wa asi fi ope fun e lori ona to fi mo wa a nje ri pe ire nikan lo ba so re la lagbara Ire lo logo, ire la le wile se. Eni oran wa, ona ni anabi wa Muhammad. Ani gbagbo si, ike atola kan ma ba. Asiwaju aye alaafin orun. Ojise na oyanju, ko si kolokolo nbe. Ina ni, emi fi mo da wa ka wi pe, anabi wa Muhammad.

0: تصويرك
1: لا قد جاكم رسول من أنفسكم
0: في غير الله تصويرك جل الله
1: لا قد جاكم رسول من أنفسكم
0: في جل الله ما في قلبي
1: lakori jakun rasulun mi anbo jikun asizu alayhi ma ninto arizu alaykum bil mu'minina raufu rahim fa inta allah fa kulli asbi allah la ilaha illa huwa alayhi tawakkaltu fa huwa rabbul arizu